عادين عوجكو والله انا تلقي كان خان عادين عوجكو والله انا بالقدر نيتوداي ولا راس عدوي بالقدر نيتوداي